مريت سوا كل نغري كمرات تاتا مريت سوا ستيشن سا خاو سامانتا سا من رابون 360 راديو يا خونا لي قانع لخوري إيفتا خو ديري خفانو فامان كبات لا ريري هم هم ري سيكا سيكا ربنا خوري ري تاخلو كين خوط ربنا خوري خايل خوري خونا لما تساپا ما تساپا ديا تساكاي يا يا ربنا خوري Matsapa dia taka emretsu akonore kemo ratatata emretsu station it's Samira from 360 radio ya no so ke shebile khanye mo pele game ya ya no ke batla go share le wena gore kone le wena go ipona byano ke yona khanye emretsu akonore ke amrate re ke bone gore ka seng ke Ona le sengwe se nngwe ke se bona mo thoko game. Ona le sengwe se nngwe ke se bona mo thoko game motlhomo ga tsena mo go sona ke se share le wena. Fela ke batla re bua ka kgang ya reshuffle le gore e dirilwe ke president. Yo. Ke batla re bua ka kgang ya reshuffle le gore e dirilwe ke mo president wa rona. So potso wa me, what do you think of President Cyril Ramaphosa's recent cabinet reshuffle? Is it a thumbs up for you or is it a thumbs down for you? Ela tlhoko gape gore Dina Pule has returned to parliament as the new social development minister, replacing Sisisi Tolashe, who was dismissed by President Cyril Ramaphosa. Mretsiwa ka nore ke amrata yano ubuile Dina Pule. Yo, ya no ga ke itse re se se ra goreng ska le bala gore Dina Pule o ile dismissiwa ele nele communication minister kale kwa ga ke sa gopola neneng 2013 go tsa ya a dismissiwa ke president